0: as the world turns.
1: أعدك أن أنام لكني حين أنام أفتقد هذا الصمت. أعدك أن أنتظر الصباح المقبل دون ما شرط دون ما رجاء.